0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كري
4: نشتم فيه
5: من بيريا خان يخو كري مويا كوشا
3: كر
6: كولو
0: نينوب
3: مي فاميليا موهيلو